هاتي للتفو في هاس باهو ديلي يتي لاسكالاخي تفنظ الستانتي تملال تعدرت يواتا سورتي.